فيك أحاول أبعد عنك ألاقي نبضي فيك أنا حاول أنسى حبك ألاقي روح تجيك أحاول أبعد عنك